0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dengar demikian azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar dan semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin.